لك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح نحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت

هنا راديو كوكبة. أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمت يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أن تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شيء عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: تعوا سوا نتذكر الطفولة وكيف ربينا، نخبر اشياء بتتخبر عن قصص اهالينا. امي يا نور عيوني انتي بطلت القصة، اسمحيلي يا حنوني هالمرة بق البحصة. بسنة 69 تزوجتي انتي مظبوط، لهلأ عنا فناجين اجوكي بالعرس نقوط، ونص دينيهن مكسورين ونصهم من جنبه مشروط، وفوق المجلة معروضين وممنوع اللمس محطوط. شو قصة هالخبرية؟ لأيمتى عنا باقيين؟ خايف افتح لوصية يكونوا فيها مذكورين. ولهلأ عندك فستان صامت جوا الخزانة، تقولي هيك قياسي كان أنا هلأ نصحاني، وكنتي تشوفي حالك فيه إلو كشكش قدامه، وما قلكي قلب تكبيه بكرة بترجع أيامه، ومخبية لبي تياب الاسم تشارلستون. اسألته يا شيخ الشباب معقولي هودي البستون؟ ولتشارلستون بنطلون ضيق وممزق على الخصر، ولونه فاتح كان يكون واجره يمكن وسعة متر، ابشع منه مش شايف والله عم بحكي عن جد، وكان دارج وقت السالف عريض بيوصل على الخد. وفكرك بنسى شي مرة تقليلي ببرد شباط عبمسح ضلك برا وقع تنقش لي البلاط، ومن السقع عيوني تدمع وما استرجي فشخة فوت، همك هالارض تلمع حتى لو من برد بموت، وتقليلي كل حروف غطهم بزيت وزعتر، الزعتر للذكى موصوف والبياكل حرف بيكبر، والزعتر نظرية كانت ماشي عند الكل، واصل هيدي الخبرية بلاش بيطلع بالجل، جبني كان سعره غالي وبي عنده هالمعاش، بتقنعني واقنع حالي انه الجبني ما بتسواش. وتخبي الاشياء الطيبين الهودي للضيافة، واعرف وين مخبيين وسحبهم هي وغافي، وبعد علبة البسكوت فيها عدة الخياطة ومفتاح البيت المحطوط بالشتلة على البلاطة، وبعد هالمزهرية بمحلة جنب الباب، ومن كل شي فيها شوي قفولة مفاتيح وسحاب، وبعد بيتك ست الكل بساعة الدنيا كلها، وكل ما بزور ولما بفل بترك روحي بمحلة، وجودك من الله نعمة وملقاكي ولا أروع، من ايدك غير اللقمة ومن ريحة طبخك بشبع، انتي على راسي تاج وبحضنك بنسى همي، لدعواتك شو محتاج ادعيلي دخيلك يمي. بس هيك
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد اسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: استمعنا لأغنية للفنان سائر ملكو، انتو دايما برفقة راديو كوكبة.

0: لوين بدنا نروح؟
1: عالبحر تقس روعة.
2: نطلع الجبل يا خلي.
3: أيوة برود ورواق
2: عالبلكون وشوق.
1: أنا رح أخذكم على أطيب لحمة بالعالم.

0: خدو هلوي قال هي هي شردت لح
1: كلمات ميري يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن خوفا من إيقاظ أحلامي، وأدعو العمر يمر لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح، ترانيم المطر، صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة، أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

نفسي أقسمت ألا أبكي إن شئت ترحل، مخافة أن يجرح دمعي طيفك الساكن مقلتي. اليوم أنا رحلت وبكيت. شراع أوصلك إلى بر أمان، يدي التي يبست أغصانها من شدة ملوحت لك وأنت توغل في الغياب. كلمات ميراي يونس.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

كلمات ميراي يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها، وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي، أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن، خوفا من إيقاظ أحلامي. وأدعو العمر يمر، لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات، وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح، ترانيم المطر، صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة، أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

أقسمت ألا أبكي إن شئت ترحل، مخافة أن يجرح دمي طيفك الساكن مقلتي. اليوم أنا رحلت وبكيت. شراع أوصلك إلى بر أمان، يدي التي يبست أغصانها من شدة ملوحت لك وأنت توغل في الغياب. كلمات ميراي يونس.

0: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: You are now listening to Radio Kaukaba.

0: مطرح اليوم.
1: اليوم مخصصين نهارنا إلك أنت يا كنت.
0: قربنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
2: ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
0: ايه صديق كيف؟ يلا اذا عبالك ما تحرم خير. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة مع النادي؟
2: ممنونك ست المنشي. ماشي حسرة، انا قادر روح لمطرح. ما اجري مكسورة هون بهالاوتيل.
3: ايه معلش بعلمي معلش، انت اجرك مكسورة، انا اجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودل، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا؟ بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هيدا شي تاني. فأسأل معلم.
2: علمي؟ ايه؟ كيف عم؟ هاي قداشها اجرت الأذن سنة. كاميليا، صايرة عم تلتهي كثير عن شغلي. طلعتك ببيت العصير للغرفة رقم 11.
0: ييييي، وطلعي يا معلم، طلع بشاشة وذوقك بنتين، على هيك بكون أهلك بدور علي صعب.
2: ايه عجلة لكن عجلة.
0: نين أنت يا خيل؟
1: نين بدي أكون مدام؟ أنا من هون، من لبنان.
0: صحيح، صحيح، معك حق. عدم المؤاخذة، ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
0: مهجر.
1: من الجنوب.
3: يا دمعة المسكوب على وعفة يا جنوبي. بتشتغل أنت يا
1: عم؟ كل شغلتي هلأ يا عم دهير فتش عن شغل.
3: ليه؟ شو هيك شايف شغل دهير فتش
0: على شغل؟ يا حرام،
3: وهذه
0: شغلة
3: حلوة. طيب فيش عندك أهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالأوتيل؟
0: يا راي، ومعوش مصاري كمان حتى يدفع عالم
1: طيب. عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
3: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلة محترمة مثل أفضالك.
3: الله يسلمك.
1: كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليلة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، مضافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائلة محترمة وبس.
0: يطير على مسارتك.
3: بكفى.

0: يا كلنا وديك ما هن شي عنده بخصوص الشغل ما كلكش فكر عندي انا
1: شو عندك ما عندك ابو ملحم شو بيت دخل كيف بتصير تحكي ليش مين تعرض انت
0: ولو قربت منير بيت مدير البنك
1: ايه مضبوط عزيز كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر
2: وانا بكون ممنونك يا عم بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب
0: بسيطة انت
1: شو بعد هون اخونا
3: جميل يا
1: لا
3: نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشي على الارض
1: ايه عرف
0: لا كيو واول دق بيخلى جزي باسمي انا وعلى
1: حكيم يا عمي انا ذكية انا ما قلت ما فيش اذكى مني من الاول قلت انه دافع اجرة البنية من سلب
3: كميلي عشلي بالليمونادة لزبون
1: ما اخذت من يا
4: تكرم عينك خيو ملحم
0: الله يكرمك
4: انت غالي وتستر فيه
0: الله يحفظ عليك كل ربيع
4: بس بدك ما تواخذني على شرط
0: يس ولا تفضل تفضل حط الواسطة على جنب واحكي من ربيع
4: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار ها من لين شيء
5: ابدا مش من لين يس انا مستعد حضرة المدير وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار فضاء
4: شو في عندك ثقة بنفسك وكرمالك هي أو منحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع
0: بارك الله فيك ودير بيك والله يقدرنا عم كفيت شكرا
4: لا بد من نية ولا مكفي أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض
0: ان شاء الله ولا تبقى
4: على كل حال تقدم لي طلب تعرض على الإدارة وإذا بتكتبوا هون بكون أحسن تفضل وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها
0: طيب منير بيك بدي أسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك
4: حاش تقول لي منير بيك يا أخي ومنحن فلو ما نحن قرايب
0: طيب ماشي اخذ السيف لحبك قوي قديش تقريبا المعاش يعني
4: شوف لي خيار منحن لانه الشاب ما عنده اختصاص في شيء
0: صح
4: راح يدخل وظيفه على اساس معاش الحد الادنى يعني ومن هون وطرايح بيتطور حسب الكفاءه والنشاط
0: عظيم عظيم نحن هيك بدنا
6: عرفتي ايمان رح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب
7: عرفت قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه
6: يا لطيف ما ابرديك طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب
7: لا صدق مين بيكون
6: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك يعني ما رح نقدر ننسجن احنا وياه
7: صحيح فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله لا نتعاطى ولا نتعاون معه
6: وهي هيك رح نعمل بس انتبه وجوده معنا رح يضايقنا
7: وشو فكرك نعمل؟
6: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعض
7: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية
6: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نقلعه فيها تفضل
8: يعطيكم العافية
6: الله يعطيك حبيب المدير
8: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادي
6: اتشرفنا
8: الأنسة إيمان السيد شكري
9: أنا شرف كبير بها المعرفة
8: تفضل هوني مكتبك
9: شكرا سيد المدير
8: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله
6: حاضر تأمر حضرة المدير حاضر حضرة
8: شكرا

0: 静かにされます。Do you have a take, please?
1: No.
0: I, and I think I put the bit of the one. أنا قال لي حضرة المدير أنكم راح تواجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
2: إيه شي بداية؟ شو جاي هلا أنت تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا أنا جاي أشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي باي طريقه؟
3: هيكي معملي قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
2: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: لك شي فادي؟
1: لا لا ابدا ما بيني شي.
0: حيث ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: بعرف سيد نادر يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بينزل الشغل صعب كثير هونيك؟
1: الشغل ما فيش اهون منه، بس زملائي بالبنك هن صعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، طب الدين شين يكون بيناتهم؟
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرتن هيجمين علي شي يتدافع عنك لما قال منه ما عاش يمشي بهالايام. لوك لوك العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهرب كل سنينك.
0: يا سلام سنينك.
2: كنت اشتغلت قبل هيك بتدافع عنك.

0: يا اخي شو فيك الساعة كانت تطلع فيه ايه طلع بشغلك وبعد
1: حبيت اسألك بخصوص
2: سيد فكري
0: نعم
2: حضرت المدير معاوضك
0: مش الحال
2: بعتقد نصر

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: يي حركات شو؟
0: خلت السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا أنا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا، باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة، أنا بحل محله حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت يا شكري تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحمل القوية على هدفك.
2: بعدين حضرة المدير، انت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك انه ما حدا بطيره، يعني ظل طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك ابدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب انا عارف اني رح اتجنى عليه، مضطر اني سيركم. سيد فادي عايزك في مكتب يدلك. شكرا. فكرا سيد شكري،
2: انا باكد لك حضرة المدير انك مش رح تكون ندمان ابدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامه.

0: خاطرك من هلا أنسة إمام واستري ما شفت مني.
1: ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو ما يمانكم من خمس دقايق بعت وراي المدير.
0: حقيقة كنت ناطرك تودع الكلف كمان خاطرك واستري ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بخليك؟
1: صدك للدغري؟ أنا بعت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو مرحبا أبو غسان. اثنين قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو مكتب شكري.
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا
4: لا؟ بخصوص الاختبار انا اختبرتك من اول يوم كنت دقي وكتير منضبط بس للاسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبة حضرتك مدير البنك بهمك امر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي انا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول اجي ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن اعرف انا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقه وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، تقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين اللي بيعرف؟ ايام العداوه بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ سيفا خاطرك.
4: مع السلامه.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفعدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولا النور؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق
0: حسب قوله. انا عجبته كتير بالشغل وهو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بعجب حياة الله وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والسبب تنعم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
7: تفضل
1: بتريد.
0: شكرا.
1: تفضل.
8: يسلم ايدي. طيب فادي بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين
0: شو بلوه الآن بس. أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأنه بيظهر معاه بلدي.
8: شو عم تقول؟
6: أهجر البلد؟
5: أهجر
6: البلد؟
0: وشو بعد فكري بهالبلد عم الملحن؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيش لم هالطريق؟
0: ومثلي متايل عم بملحن، مش أنا وحدي بس، في 5-6 حظ سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد. يا حصرتي شباب معلم مسقف في معاشات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أبضالي.
5: وإلا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعمل وملحين.
9: تعطيني رئانة الله يسر عادنا طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: طيب يا ميدي فوق.
4: أهلا
9: معكم مير باك.
4: أهلا
6: أهلا أهلا أهلا مير باك.
9: شو المكتب الحلو هيدا اللي عندك خير؟
4: تفضلي.
9: تفضل
4: معكم. فكرتكم الحمد لله.
6: شغل كيف؟
4: هم ذكرتم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
5: لا ولا بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بعنا بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيرة بدنا نعملها، الحمد لله بعنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
4: بس بالنتيجة اجمل واريح من بيته بيحدا.
7: ايه بالضبط. بدي اسالك منير بيك، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
4: فادي فادي فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل؟
4: ايه ترك الشغل ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي احسن برا. شو بيكون عم تطلع بعضكم
5: لا لا ابدا سلامتك، بس
7: شو بس بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
5: ايه ايه حرام، شفت شو منير بعيد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، ما عليه شيء، نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب وواسع.
7: ايه منه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه دمتري.
4: اه بس هدي بدا اجتماع مجلس ادارة وطلب عن جديد، يعني
5: يعني بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحى بتقدير.
7: ايه ولا شك انه بيفكر ولا
5: معلوم
7: ولا خاص اذا عرف، يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
4: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعة بلبنان.
7: ايه اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
4: طيب خلوني نفكر شوي بالموضوع، اعطوني مهلة اسبوع او اسبوعين. طيب
7: ايه
4: فش مانع. شو بك رجعت تطلع بعضكم بي؟
7: لا لا اتفوقتني على شخص تاني قالك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
4: شكري عسلامته صار رئيس قسم.
7: رئيس قسم؟
5: بالعين صار رئيس قسم.
4: ايه نعم وعنده سكرتيرة. بتحبوا تعملوا زيارة؟
5: ليش
4: لا؟
7: مش مين حمد اذا كان
4: زيارة غرفة على اليمين.
5: ايه
4: بس ما تنسوا ترجع تشرب القهوة عندي. ها
5: مش مين حمد عم بكل ممنونية.
4: اهلا وسهلا مع السليم. مع السليم.
3: وحياتك يا امام مين ما اجى لهون بدي يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي، هيدا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتيرته ايمان وبس. اتفضل.
7: هو بيعمل حفوظ.
4: اهلا وسهلا.
5: أنا أقول نسيتنا.
7: ولو معقول نسينا؟
4: أنا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
5: واو كشكري أفندي. واليوم طب شكري أفندي طبعا فيناش ننكر. شو نسيت هك الشقفة الخبز اللي أخدتها من جيبة وملحي بهك المطعم؟
3: لك ايه؟ لك ايه صحيح صحيح يا خالي يا خالي
7: لك يا أبو شكا
3: الخبز الخبز الملح ايه هك الملعقة على نبعة المي
7: ايه ايه ايه ايه ايه ايه
3: ايه ايه ايه ست الملحين ده فيكم صحيح صحيح مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين
5: نعم.
3: سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تفضلوني
7: يا حشيش
3: ذكرتي سهرة ضعيفة
7: جايين بردنك بالوظيفة.
3: اهلا وسهلا فيكم
5: مبروك يا الوظيفة.
3: عفوقة بعرفكم بسكرتيرتي الانسة ايمان.
7: ايه
1: بس وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين، شفتك مره يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفه.
7: أزل هيك يا حيفلك تخلي الانسه ايمان تحط على عينك. هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
9: لا حرامك ابو ملحم، مش الحق عليك. الحق على الترقية السرعية رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلة يكون موظف بسيط عادي وصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
7: ما هو كل ما علي الاستاذ صار ينسى.
3: عفوا ايمان اطلبي لنا ركوة قهوة كبيرة بينك سايد.
7: لا لا بترجيك يا انت ممنون كثير، كان وعدناه لساعات المدير روح
9: لسه. ايه وعدناه لازم نوفذ وعد.
3: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عندنا ناس على الغداء اليوم.
9: ولا بترش هيك اليوم على الغداء لا كمان لانه ما بنقدر، بكره اذا كان شيء بس على العشاء مش على الغداء.
3: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا يا اهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمه الخبز الطيب.
7: ايه طيب انتوا خذناش نروح نشرب قهوه عند ساعات المدير.
3: طيب بكره عشي
7: ان شاء الله عشي.
3: مع السلامه. الله مع السلامه. إيه. الله مع السلامه.
7: مبروك عشي.
3: شكرا شكرا. ايه طيب والله طيب مثل ما بقولوا جبل على جبل ما بينتهى.
7: عجيب ما خلكش لون راس؟
8: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي، بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
9: فاذا طمن بالك بعرف بيرجع لهون، ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
7: ما بنكون خلص معامله السفر وانتهى الامر، لانه ما بدنا اياه نحن هلا ترجعوا على وظيفته.
9: ييييي ولك يخطف عمري انا ايش تنسينا بنتها؟
7: شو بك؟
9: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها قال بس
1: الله يخرب ذوقك. طيب
9: وحطيتها هون تحت التليفون.
7: اختيارتك يا كمين.
9: تفضل عمو ملحم.
7: العم ابو ملحم العمة ملحم شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي، ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل، ادعيا لي بالتوفيق. لقد استحصلت على عنوانكما، قدرني الله على ان افيكما ما لكما علي من ديون، وشكرا ممن لا ينساكما فاتي.
9: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي اخذهم منا مصروف مش بالنا فيهم. ليش نحن عطيناه اياهم لحتى نعود نسترجعهم منه؟
8: ها تصدق خي ابو ملحم قلبي مال له كثير لهالشب.
9: لا بتشوف انا بس على غير معنى. لا مش حلو على غير معنى.
1: عرفتوا تقبريني وين بيت خالتك سليمه؟ ايه
10: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
1: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
10: حكي هذا التليفون ماما ما احسن؟
1: هو للاحسن احسن يا تقبريني، بس ما التليفون خالتك معطل وانا ما اقول يوديك هالمشوار الطويل.
10: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على راسي، وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
1: عافيكي يا حبيبتي، يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
10: ما تخافي ماما على الطريق روحة ورجعة بس.
1: يلا حبيبتي الله معك، ديري بالك من السيارات.
10: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
1: لانك شيطان وبتعذب على الطريق.
10: وحرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان. شيطان مش اقل.
1: لا لا تقبرنا حبيبي بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. مدري من اجى اجينا تشوف ليك اوعى تتشيطن قديمهم. ها
10: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوه.
1: لا تحت تدلق عتيبه مثل ما دلقت على فستان حمتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي منيح لقدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيكم.
7: شكرا.
1: كيف ما كان انتو خطرتوا عبيننا، بس بدنا نحن شي مره انتو تغلطوا ونخطر عبيك. وكي اختي ما بدنا نعرف باي اوتيل نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل.
7: هتنقفيش بخيال اصبعك ولو ما اعطانيكيش بطاقه باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
1: ايه بدك للدغري يا خيي مدي وين حطيتها وين سيب ضيع خبرانكم عن كلام الحل. طيب من دون بطاقه بداش بطاقه الحكايه، اللي بحب التاني وبعزه وبده يزوره ما راح يتسيح. بيسأل ووين بيعرف وين.
11: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
7: شو وانا وشك المغسر بعده بالشغل؟
1: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
7: ما هيك فكره؟
1: ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
5: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد.
7: ايه
5: والا في وقت ما بعد شو ضيف في الشمس وبعدين داخلين؟ مين بيتعشى بهالدرجة؟
1: بكي اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
10: ايه والله. وانا اعمل القهوه ماما؟
1: انا بعرف انت اللي عملوا القهوه.
7: عندك الدغري توصلنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انتي طبي بيعرف اكثر مني.
1: يا صفى عمرك يا خرايا ما تقلقيش خي دخيلك هيك اعمل لك ركبة قهوة مش في شيء. لو سهلة فيكم
5: قطيعة انت مش لاحق ما بعنا شو وصلنا عيب قطيعة دخلت ان بتكون مشتهي القهوة هيك بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمة وبعدين المطعم ما عندهاش بنك.
7: ولك يا عمي اول اخر بقى تعمل قهوة شو فيها تخمي إذا فش عندها بان ما بتقول ومش رح نعمل اللوبة
10: لحظة. هاي جواب.
5: أهلا
7: وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا
5: وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا
3: وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لازمي. كنت خايف إنكم ما تلبوا دعوة على العشاء الليل.
7: ولا هم وعدناك وخلص.
5: ليش كنت خايف انه ما لبيش الدعوة شكري يا فندم؟
3: لانه شفتكم بصراحة امتعطوا شوي لما خبرتكم قصة طرد فادي من الوظيفة.
7: الحقيقة مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير منك انت.
5: شكري يا فندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشة.
3: شو بعرفني ست الملحم راحت يمكن
1: اهلا وسهلا فيكم نورت الدار.
5: اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا فيكم.
10: اهلا وسهلا.
3: سريا
1: عيونك
3: شو مبين ناجي وحده وين وده؟
1: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
0: برافو عليك يعطيك العافيه. بعثت البنت بهالليل من هون لهونيك ركبت الشمس تزغش الدنيا.
1: بعد شو بدك تقومي شو حدايا بعدين ما بقى الا تجي وصبي صار ما بيخاف عليها.
0: ما بيخاف عليها لا ما بيخاف عليها لك بيخاف عليك انت كمان مش بس.
3: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
0: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه؟
7: وبيتها بعيد كثير
1: بيتها
11: بعيد بيتها بكره بترجع على بيتي بس بيك يدفع الفديه بعته لبيك بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك شيك
10: لك ابو انا شو عملت امك
11: بس سكتي بقى رح اسرق ايدك ها شيك قدام بدي اشوف شيك
0: ايه انت هونيك واقف عندك
11: اترك البنت اشوف شو بدك هنا
0: يس
11: هيدي بنتي ما ياخذها على البيت
10: نعم ما تصدقوا هيدا اخذني بدي يضربني انت عم تخدني
11: اجرم يا قاسي اترك البنت قلت لك اتركني
0: اتركوا في المنهار اترك البنت احسن ما تيجي في الشارع في المنهار فل
11: اجرم بلا ضمير انت وامثالك امور انتوا وين بيتكم؟
10: احنا بيتنا بحي المرجيح هونيك
11: بحي المرجيح وشو جايبك لهون؟
10: جيبني هذا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون
11: بعدك احسن مني انت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي انا جيت مشي ما اشوف بطريقي الا وجوه وقلوب راسي مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للاسف انا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها
10: معلش يا عمو بيكفي خلصني من هالوحش البشر
11: انت ما قلتي لي مين هو البابا
10: انا بنت شكري ابو صلاح عمو
11: شكري ابو صلاح يعني اكيد بكون شكري ابو صلاح طب شو بيشتغل البابا عمو
10: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك
11: مشي معي حبيبتي توصلك انت شو سويك
10: كنك تروح مع اختي نرجع هون عملتيني شيطان
1: كنك ما وديتي يا عمك
11: طلع
12: البنت
13: ايش عم خلتها يا سوريا؟ ما راح تلاقوني
14: شو عم تحكي؟ اللي قطعتي وين بتكون راحت قلتها؟
12: عم تسأليني إلي أنا وين بتكون راحت؟ أخ منك ومن جدتك أخ، لك مش عارفين الدنيا كلها مشيتي، لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تفهميني بس كيف؟
14: لك يا رجل كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي أنا، ما سألت حدا ما أعطيت خبر للمخبر.
12: أنا ضل معي وعي اسأل أنا وأعطي أعطي خبر لحدا، أنا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت. طيب وملحي ست أم ملحي دخيلكم بوس إجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي أعمل.
7: طول بالك هلق انا بتوجه صوب المخبر وبعطيهم خبر خلي يودوا دوريات يسألوا
14: ايه ايه ايه عجل ابو ملحم اخ يا ريتو كان بليها العشاء يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء
12: يا ست ملحم شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو
14: يمكن هي
12: ان شاء الله يا رب
14: يمكن هي يمكن هي اذا فيش يا ربي هي الحمد لله على السلامة
12: يا بابا وين كنت يا بابا وين غبت وين رحت يا بابا وين
10: كان أخذني هذاك الرجال بده يضربني العجل
14: شو تعتيري انت فيكي تحبني ضرب وعذاب
12: مين فادي
14: فادي
12: ايه نعم فادي صدفي بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخذها صوب ويد الانطر عم يضربها من هو هالبلد امير من هو هالواطن من هو هالاخلاق هيدا
14: ما عرفت مينه يا اخ
12: صدي مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايديه
10: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تتركني
12: اخ لو بصرنا حط ايدي بخوني وبس هالمجرم البلد امير
14: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا بخوني احدا كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهذا البنت ماشي ماما لحد
12: العشاء حبيبتي يا
14: بابا شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي
7: ولك يا ابني وين رحت كيف هيك بتروح قفاوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني
12: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحم خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء
3: لا لا اف فوت يا فادي تفضل اقعد تصدق
14: يا
3: اهلا
14: بفادي
3: انت يا فادي ما لك عايش بهالبلد انت بدك تهجر لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد
14: صحيح
3: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد والدليل واضح انا عملتك بالقبيح سعيت بطردك من الوظيفة بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأما سالي
12: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خي والإنسان خي شكرا فاطرك
3: لا والله
7: لوين؟
3: لا يا فادي ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك الليلة بتقعد معنا بقوط السفرة بتتحشى وبكرة بتقعد بمكتبي معي كزميل وأنا إلي الشرف إلي شرف كبير بزميلتك
7: هلق كشكري أبي سواش إلا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل بسواش تكون دايما أنت السباق في هالعمل المنيح هذا
3: ما فهمت شو بتقصد خيي أبو ملحي
14: أنا رح فهمك شو بيقصد خيي أبو ملحي أول مرة لو من الخبز والملح اللي بينيكم ابصر شو كيف صار ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة ما كنتش فكرت انك تراجع للوظيفة مثل ما قالك بملحي ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح ليش
3: معك حق ست ملحي ومعه حق كمان خيب وملحي بس خلينا نفكر بشي تاني لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق المنقطع وخلصت بنتي من الموت
14: يا رب دخلك رجع يكفو
7: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي خلص لك بنتك انتبه في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه
14: وما تخافش شكري افندي مشي بضمير حي ونية طيبة ومستحيل لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

كلمات ميراي يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها، وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي، أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن، خوفا من إيقاظ أحلامي. وأدعو العمر يمر، لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات، وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح، ترانيم المطر، صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة، أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

0: هنا راديو كوكبة
1: في الغياب. كلمات ميراي يونس.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: معكم أيمن البنائي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكبة.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكن من راديو كوكبة، عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

تعوا سوا نتذكر الطفولة وكيف ربينا، نخبر اشياء بتتخبر عن قصص اهالينا. امي يا نور عيوني انتي بطلت القصة، اسمحيلي يا حنوني هالمرة بق البحصة. بسنة 69 تزوجتي انتي مظبوط، لهلأ عنا فناجين اجوكي بالعرس نقوط، ونص دينيهن مكسورين ونصهم من جنبه مشروط، وفوق المجلة معروضين وممنوع اللمس محطوط. شو قصة هالخبرية؟ لأيمتى عنا باقيين؟ خايف افتح لوصية يكونوا فيها مذكورين. ولهلأ عندك فستان صامت جوا الخزانة، تقولي هيك قياسي كان أنا هلأ نصحاني، وكنتي تشوفي حالك فيه إلو كشكش قدامه، وما قلكي قلب تكبيه بكرة بترجع أيامه. ومخبية لبي تياب الاسم تشارلستون، اسألته يا شيخ الشباب معقولي هودي البستون؟ ولتشارلستون بنطلون ضيق وممزق على الخصر، ولونه فاتح كان يكون واجره يمكن وسعة متر، ابشع منه مش شايف، والله عم بحكي عن جد، وكان دارج وقت السالف عريض بيوصل على الخد. وفكرك بنسى شي مرة تقليلي ببرد شباط عبمسح ضلك برا وقوع تنقشلي البلاط، ومن السقع عيوني تدمع وما استرجي فشخة فوت، همك هالارض تلمع حتى لو من برد بموت. وتقليلي كل حروف غطهم بزيت وزعتر، الزعتر للذكا موصوف واللي بياكل حرف بيكبر، والزعتر نظرية كانت ماشية عند الكل، وأصل هيدي الخبرية بلاش بيطلع بالجل، جبني كان سعره غالي وبي عنده هالمعاش، بتقنعني وإقنع حالي إنه الجبني ما بتسواش. وتخبي الأشياء الطيبين الهودي للضيافة، وأعرف وين مخبيين وسحبهم هي وغافي، وبعد علبة البسكوت فيها عدة الخياطة ومفتاح البيت المحطوط بالشتلة على البلاطة، وبعد هالمزهرية بمحلة جنب الباب، ومن كل شي فيها شوي قفول مفاتيح وسحاب، وبعد بيتك ست الكل بساعة الدنيا كلها، وكل ما بزوره ولما بفل بترك روحي بمحلة، وجودك من الله نعمة وملقاكي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا بس هيك، للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

حلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: غابات زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقع الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تلاله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي تتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم
0: توقع. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. منتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. أن كمان معلم كثير مهم بكوكبة عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحة، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: سمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي المشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

كلمات ميراي يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن، خوفا من إيقاظ أحلامي، وأدع العمر يمر لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لا ترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح، ترانيم المطر، صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة، أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

نفسي أقسمت ألا أبكي إن شئت ترحل، مخافة أن يجرح دمي طيفك الساكن مقلتي. اليوم أنا رحلت وبكيت. شراع أوصلك إلى بر أمان، يدي التي يبست أغصانها من شدة ملوحت لك وأنت توغل في الغياب. كلمات ميراي يونس.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: تعوا سوا نتذكر الطفولة وكيف ربينا، نخبر اشياء بتتخبر عن قصص اهالينا. امي يا نور عيوني انت بطلت القصة، اسمحيلي يا حنوني هالمرة بق البحصة. بسنة 69 تزوجتي انت مظبوط، لهلأ عنا فناجين اجوكي بالعرس نقوط، ونص دينيهن مكسورين ونص من جنبه مشروط، وفوق المجلة معروضين وممنوع اللمس محطوط. شو قصة هالخبرية؟ لأيمتى عنا باقيين؟ خايف افتح لوصية يكونوا فيها مذكورين. ولهلأ عندك فستان صامت جوا الخزانة، تقولي هيك قياسي كان أنا هلأ نصحاني، وكنت تشوفي حالك فيه إلو كشكش قدامه، وما قلكي قلب تكبيه بكرة بترجع أيامه، ومخبية لبي تياب الاسم تشارلستون. اسألته يا شيخ الشباب معقولي هودي البستون؟ ولتشارلستون بنطلون ضيق وممزق على الخصر، ولونه فاتح كان يكون واجره يمكن وسعة متر، ابشع منه مش شايف والله عم بحكي عن جد، وكان دارج وقت السالف عريض بيوصل على الخد. وفكرك بنسى شي مرة تقليلي ببرد شباط عم مسح ضلك برا وقع تنقشلي البلاط، ومن السقع عيوني تدمع وما استرجي فشخة فوت، همك هالارض تلمع حتى لو من برد بموت. وتقليلي كل حروف غطهم بزيت وزعتر، الزعتر للذكا موصوف واللي بياكل حرف بيكبر، والزعتر نظرية كانت ماشية عند الكل، وأصل هيدي الخبرية بلاش بيطلع بالجل. جبني كان سعره غالي وبي عنده هالمعاش، بتقنعني وإقنع حالي إنه الجبني ما بتسواش. وتخبي الأشياء الطيبين الهودي للضيافة، وأعرف وين مخبيين وسحبهم هي وغافي، وبعد علبة البسكوت فيها عدة الخياطة ومفتاح البيت المحطوط بالشتلة على البلاطة، وبعد هالمزهرية بمحلة جنب الباب، ومن كل شي فيها شوية قفول مفاتيح وسحاب، وبعد بيتك ست الكل بساعة الدنيا كلها، وكل ما بزوره ولما بفل بترك روحي بمحلة، وجودك من الله نعمة وملقاكي ولا أروع، من ايدك غير اللقمة ومن ريحة طبخك بشبع، انت على راسي تاج وبحضنك بنسى همي، لدعواتك شو محتاج دعيلي دخيلك يمي. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد اسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، اضرب ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. اعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيله، هب لهم غايه الخلاص، اعطهم السرور الابدي. امين.
1: فعل الندامه.
2: يا ربي والهي، انا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا،
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل

0: هنا راديو كوكبة.
1: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
1: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
1: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: مع كل شخص معذب ومحتار، ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي اللي عليها الدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين، جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين، جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين، عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبح بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألّى رسالته يتمم، ولما الرسالة على الأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم، مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهرها تسلم، كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
3: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم، يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوديعة، تجليتي بالحب والأداسي، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاية.

بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أمي اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبية للسما بتطرح.
2: يا مريم، يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم، لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، أنت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا

0: سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكة بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع من أسرار الفرح التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع. مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع. مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع. وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيصرع.
3: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه. إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم هيصة ما بين عقول زكية. يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم بتسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم بتدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأن السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بي. مريم ما عرفت معنى كلامك إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجه، عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

تعوا سوا نتذكر الطفولة وكيف ربينا، نخبر اشياء بتتخبر عن قصص اهالينا. امي يا نور عيوني انت بطلت القصة، اسمحيلي يا حنوني هالمرة بق البحصة. بسنة 69 تزوجتي انت مظبوط، لهلأ عنا فناجين اجوكي بالعرس نقوط، ونص دينيهن مكسورين ونص من جنبه مشروط، وفوق المجلة معروضين وممنوع اللمس محطوط. شو قصة هالخبرية؟ لأيمتى عنا باقيين؟ خايف افتح لوصية يكونوا فيها مذكورين. ولهلأ عندك فستان صامت جوا الخزانة، تقولي هيك قياسي كان أنا هلأ نصحاني، وكنتي تشوفي حالك فيه إلو كشكش قدامه، وما قلكي قلب تكبيه بكرة بترجع أيامه، ومخبية لبي تياب الاسم تشارلستون. اسألته يا شيخ الشباب معقولي هودي البستون؟ ولتشارلستون بنطلون ضيق وممزق على الخصر، ولونه فاتح كان يكون واجره يمكن وسعة متر، ابشع منه مش شايف والله عم بحكي عن جد، وكان دارج وقت السالف عريض بيوصل على الخد. وفكرك بنسى شي مرة تقليلي ببرد شباط عم مسح ضلك برا وقع تنقشلي البلاط، ومن السقع عيوني تدمع وما استرجي فشخة فوت، همك هالارض تلمع حتى لو من برد بموت. وتقليلي كل حروف غطهم بزيت وزعتر، الزعتر للذكا موصوف واللي بياكل حرف بيكبر، والزعتر نظرية كانت ماشية عند الكل، وأصل هيدي الخبرية بلاش بيطلع بالجل. جبني كان سعره غالي وبي عنده هالمعاش، بتقنعني وإقنع حالي إنه الجبني ما بتسواش. وتخبي الأشياء الطيبين الهودي للضيافة، وأعرف وين مخبيين وسحبهم هي وغافي، وبعد علبة البسكوت فيها عدة الخياطة ومفتاح البيت المحطوط بالشتلة على البلاطة، وبعد هالمزهرية بمحلة جنب الباب، ومن كل شي فيها شوي قفول مفاتيح وسحاب، وبعد بيتك ست الكل بساعة الدنيا كلها، وكل ما بزوره ولما بفل بترك روحي بمحلة، وجودك من الله نعمة وملقاكي ولا أروع، من ايدك غير اللقمة ومن ريحة طبخك بشبع، انتي على راسي تاج وبحضنك بنسى همي، لدعواتك شو محتاج دعيلي دخيلك يمي بس.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

كلمات ميراي يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها، وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي، أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن، خوفا من إيقاظ أحلامي. وأدعو العمر يمر، لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات، وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح، ترانيم المطر، صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة، أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

أمس أقسمت ألا أبكي إن شئت ترحل، مخافة أن يجرح دمي طيفك الساكن مقلتي. اليوم أنا رحلت وبكيت. شراع أوصلك إلى بر أمان، يدي التي يبست أغصانها من شدة ملوحت لك وأنت توغل في الغياب. كلمات ميراي يونس.

ليلة هالعيد الوحش عم تاكل القصر والحرس عم يتفرج والقصر ناطر عروس تايفرح ويتوهج جاي على العين أميرة صبين وقلبي بيقلي هي هي

0: باكل قبلك يا ملك ضلك ملك.
1: لا بعد كمل لا بعد كمل
2: كمل.
0: والملك ما بيخاف، يمكن بيحزن، يمكن بيستوحش.

0: الوجوه.
1: بدنا نشيل وجوهنا.
2: لازم نشيل الوجوه حتى نصير نقدر نعرف الأميرة. إذا بقينا منكرين وهي إجت متنكرة كيف بدنا نعرفها؟ لكن لو شلنا الوجوه نعرفها أوام، لأن لما بتجي هي بتكون وحدة يلي مقنعة.
3: لعيون الملك.
1: لعيون الملك.
4: المستشار بوج حمار.
5: رمز الصبر والأمانة.
4: أمينة صندوقي فارة.
6: هيدا على عشرة الخزانة.
4: مرت العراف راقوصة. شحاد المدينة حيص.
3: قل له يا ملكنا مسموح بعيد الوجه الثاني.

يا زهرة الليل على درب الليل عم تمشي أميرة، رح أنطر ببيتي وأعزمها لعندي. شو عندي وما عندي؟ عندي كرستين وصحن وملعقتين، بس الأميرة مش رح تجي لعندي.

0: ولا انا عطلت فهمت علي؟
1: لا.
0: طيب انا رايح
1: راح تنطرني
0: خمارة شوري ولا تنسيني ما معي ادفع.

من بواب الليل بيجوا الغربة وبيفوتوا على الساحات وبيفوتوا على البيوت مثل النسمة اللي بتلفح بيفوتوا على القلب. أنا حبيتها ورح أعزمها لعندي. وشو عندي وما عندي؟ عندي كرستين وصحن وملعقتين. البيت اللي بيسيع واحد بيسيع اثنين.

0: إشارة
1: وعرفت إنه عرفناها،
0: عرفت وما عرفت،
1: وعرفت شو بدنا منها،
0: بيظهر إنه عرفت

0: غمرها
1: وفرجيتوها صورتي
0: وقالت شو هالشب.
1: بس انا مني شب.
0: نحنا فرجيناها صورتك العتيقه.

احلم امشي بالايام اسعد واتالم ما حدا عنده جوانح

0: قرب يا مستشار وشل من ايدك وش الحمار. اللي شو بدنا نعمل؟
1: انا رايي نبعت حدا على خمار الجورية.
0: يا قايد الحرس، ابعت الحرس على خمار الجورية. جيبوا الرجال اللي عنده يلي اسمه هب الريح، وجيبوا معه جورية. وانت يا غريبي تفضلي على القصر.
2: انا خلوني بالساحة حتى يكون جبي.
0: خلوها بالساحة، كرموها واحرسوها تنكون عرفنا الحقيقة. لازم نعرف الحقيقة.

عرف العراف صدى الملك ركضوا الناس استقبلوا الأميرة لبسوها زينوها وبالآخر ماشي يالله فرضت والأميرة نايمة بالساحة قوية مثل الحاضر سعيدة مثل الصدفة كيف الأميرة نايمة بالساحة عروسة الملك بليلة العرس نايمة بالساحة نعس أقوى من الملك عزمها الملك حددنا

0: تعرفي
1: شو؟
0: لما الملك أمر كلن شال وجوههن إلا أنا.
1: أنت كمان شلت وجهك.
0: مش عم تفهمي علي، أنا لما حطيت الوجه وصرت حايط صرت أحكي مثل الحايط، ولما شلت الوجه شلت الورقة بس وضل الحايط فيي.
1: وحابي بتضلك حايط؟
0: بدي ضل حايط تهبط على حدا أو حدا يكتب علي.

0: سهرانين ومبسوطين. اجوا الحراس مسكونا. يا عمي شو في؟
1: انت اسمك هب الريح؟
0: نعم. وهذه جولية
2: بي.
0: خير ان شاء الله.
1: هيدي بنتك؟
0: اما سؤال.
1: اذا بنتك قول.
0: بدي اعرف ليش.
1: اذا كانت بنتك بتكون بنتك.
0: واذا لا؟
1: اذا لا بتكون بنت الامير وبتجوزها الملك.
2: بي
1: بنتك؟
0: لا انا ما عندي اولاد.
2: جوري
3: هو منو مجوز؟
2: بي هب الريح.
0: يا حضرة الأميرة يا ريتني بيك، لكن أنا مش بيك.
2: قوليلن يا جري.
3: يا عروسة الملك عذريني ما تشرفت بمعرفتك.
1: كل شيء توضح والأميرة أميرة. رايح خبر الملك.

البرد النار ما بتشعل فيها، وين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصرع صوت الديب والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا.

والغريبة اللي وصلت ونامت على الحجر بساحة سيلينا رح بتصير الليلة ملكة سيلينا.

0: دخيلك لتفضحينا والكواكب قالت على العرس. مش مقنوسي انه هيك تكذبي الكواكب؟ برج الدلو، برج الحمل، شو عملولك يا حرام؟ قديش اشتغلولك؟
1: انا المستشار، خليني شور عليكي. اذا شايف الملك اكبر منك احسن الك، انت خديه واستغليه وانا مستشارك.
2: لازم يصير العرس حتى ننتظر 40 يوم احسن الملك.
3: انا امينة المال، لازم العرس يصير ساعتها منقدر نصرف كتير، ولما بيصير في مصروف جديد انت وانا منستفيد.
2: مفتدي منك اميرة، لحق الخدع شو علي، خليكي اميرة.
4: اذا شكل الملك مش كتير جوزي وبعدين.

0: هالغريبة قالت ما بدها اياني؟
1: قالت ما بدها اياك.
0: حدا بيرفض انه يصير ملك؟
1: نعم.
0: مين؟
1: انا.
0: انت؟
1: انا شحاد المدينة برفض كون ملك.
0: كيف؟
1: انا هلأ شحاد، لكن بحلم صير غني، بحلم صير مدير، صير وزير، صير مستشار، ولما الحلم بيتوهج بحلم صير ملك. بس الملك ما إله مستقبل، واقف على الباب الأخير، على الباب المسكر، ما بيقدر يحلم أكتر لأنه ملك. شو بعد بيقدر يصير؟ الملك ما عاد يطلع، ما عاد يقدر يتحرك، إذا تحرك بينزل. شو في أكبر من الملك؟
0: مشي.
1: أنت قلت المشي أكبر من الملك.
0: آخ يا شحاد، ما أكبر المشي. وهالغريب يا شحاد، أقولك ليش ما بدها الملك؟
1: هالغريبة عايشة عم تحلم، ما بدها تبطل تحلم.
0: بتعيرني تيابك؟
1: تيابي أنا؟
0: عيرني تيابك، بلكي بقدر أحكي أنا وياه. حسن الهالشحاد الله يرد عنك.
2: شحاد؟
0: نعم يا ستي شحاد.
2: وين الناس اللي كانوا ها؟
0: راحوا.
2: وانت منين خلقت؟
0: الشحاد بيجي ما بيعلي الوصول، بيوصل مثل الخبر. الشحاد ما بينوجد إلا لم بمد إيده تياخد من جيبة حدا.
2: جاي تشحد بهالليل؟
0: شو فكرك الشحاد في عنده مكتب؟ بيفتح بالنهار وبيسكر بالليل؟ أنا شحاد والرزقة مثل الطاير تمرق على غفلي، وأنا بنقي زبوناتي. البخلة ما بيسهروا، العمال والشغيلة بيناموا بكير، والليل بيخلي الناس كلهم شحادين. اللي عم يشحد المحبة، اللي عم يشحد الفرح، اللي عم يشحد النسيان. والشحادي مخلوطة بالكرم والخير.
2: وليش ما بتشتغل؟ صحتك منيحة اسم الله.
0: صحتي مليحة لأني ما بشتغل. وبعدين يلي بيشتغل بياخد من ضرب حدا. أنا ما بدي أخد من رزقة حدا، أنا باخد يلي بفيد عن حدا.
2: انت غريب؟
0: الشحاد دايما غريب. بتعرفي ضيعة شحاد؟
2: لا.
0: بتعرفي بيت شحاد؟ الشحاد مثل الملك، كل البيوت بيوته.
2: الشحاد مثل الملك؟
0: وحر أكتر من الملك.
2: كيف؟
0: أنا بنام على الطريق، بسترجي الملك ينام؟
2: لا.
0: الملك قاعد بالنظام، أنا خارج النظام. أنا قاعد بالشهادة، أنا مخلوط بالوحش. لما بدي أشحد بقعد بالشفقة، ولما بدي نام بنام بالوحش.
2: أنا وأنت التقينا، غريب وغريب.
0: أنت شحادي كمان؟
2: لا، أنا فقيرة، افتكروني أميرة وصاروا بدهم يجوزوني للملك.
0: وليش بتبتغلي؟
2: ما بدي أكذب عليه.
0: تجوزي واستغلي.
2: العراف قال لي هيك، والأشراف قالوا هيك، المستشار قال لي هيك، كلهم كلهم، وناس الشعب خبروني إنه الملك ما بيعرف شو فيه بالبيوت الفقيرة بوي بواطي، والملك عراسه تاج ما بيقدر يوطي راسه أحسن ما يوقع التاج. وما حدا بيخبره، كلهم بيكذبوا عليه.
0: شفقت بقلبي على الملك.
2: يا ريت في يفهمه.
0: لا بد ما يفهم.
2: منين بده يعرف؟
0: بيعرف.
2: انت بدك تقله؟
0: لا انت قلتي له.
2: انت الملك؟ كيف تحكينا ببساطة؟
0: الملك ما بيخوف، الحقيقة بتخوف. وبسأل كيف صار بنت بسيطة ما معها إلا الصدق غلبت مدينة عايمة على الكذب. وشو قولك يعمل الملك بهالناس اللي حولاي؟ بيحكمون؟
2: لا.
0: بيحبسون؟
2: لا.
0: وشو بده يعمل فيهم؟
2: ماشي، إذا حكمون إذا حبسون بيخلصوا، وساعتها على مين بده يعمل ملك؟
0: معك حق، لو هالملك تعلم شي مهنة كان بيقدر يترك ويستغني. لا نجار تعلم ولا حداد تعلم، الملك والشحادي مثل بعضهم منهم شغل. ولازم الملك يضل عامل ملك.
2: رح يطلع الضوء ونجوم تتسكر ويفتح الزهر والشمس تلمع.
1: يا ملك الزمان اللي عليك الأمان.
0: لك أنا بدي الأمان من شي ملك زمان. اللي شو بدك تقول؟
1: عم يلفحني البرد وانت لبس لي تيابي وتعبت ايدي انا وحمل لك تيابك.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

تعوا سوا نتذكر الطفولة وكيف ربينا، نخبر اشياء بتتخبر عن قصص اهالينا. امي يا نور عيوني انتي بطلت القصة، اسمحيلي يا حنوني هالمرة بق البحصة. بسنة 69 تزوجتي انتي مظبوط، لهلأ عنا فناجين اجوكي بالعرس نقوط، ونص دينيهن مكسورين ونصهم من جنبه مشروط، وفوق المجلة معروضين وممنوع اللمس محطوط. شو قصة هالخبرية؟ لأيمتى عنا باقيين؟ خايف افتح لوصية يكونوا فيها مذكورين. ولهلأ عندك فستان صامت جوا الخزانة، تقولي هيك قياسي كان أنا هلأ نصحاني، وكنتي تشوفي حالك فيه إلو كشكش قدامه، وما قلكي قلب تكبيه بكرة بترجع أيامه، ومخبية لبي تياب الاسم تشارلستون. اسألته يا شيخ الشباب معقولي هودي البستون؟ ولتشارلستون بنطلون ضيق وممزق على الخصر، ولونه فاتح كان يكون واجره يمكن وسعة متر، ابشع منه مش شايف والله عم بحكي عن جد، وكان دارج وقت السالف عريض بيوصل على الخد. وفكرك بنسى شي مرة تقليلي ببرد شباط عبمسح ضلك برا وقع تنقش لي البلاط، ومن السقع عيوني تدمع وما استرجي فشخة فوت، همك هالارض تلمع حتى لو من برد بموت، وتقليلي كل حروف غطهم بزيت وزعتر، الزعتر للذكى موصوف والبياكل حرف بيكبر، والزعتر نظرية كانت ماشية عند الكل، واصل هيدي الخبرية بلاش بيطلع بالجل، جبني كان سعره غالي وبي عنده هالمعاش، بتقنعني واقنع حالي انه الجبني ما بتسواش، وتخبي الاشياء الطيبين الهودي للضيافة، واعرف وين مخبيين وسحبهم هي وغافي، وبعد علبة البسكوت فيها عدة الخياطة ومفتاح البيت المحطوط بالشتلة على البلاطة، وبعد هالمزهرية بمحلة جنب الباب ومن كل شي فيها شوي قفولة مفاتيح وسحاب، وبعد بيتك ست الكل بساعة الدنيا كلها، وكل ما بزور ولما بفل بترك روحي بمحلة، وجودك من الله نعمة وملقاكي ولا أروع، من ايدك غير اللقمة ومن ريحة طبخك بشبع، انتي على راسي تاج وبحضنك بنسى همي، لدعواتك شو محتاج ادعيلي دخيلك يمي بس.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشغال آخر. Enjoy your holiday.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة